كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بط بط بط

0: لازم هيك شطف تلالبا قد ما بتكبر قد ما بتكبر فش غير الله كبير ولك فش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طار بنسير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين